من رهي قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد

فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدم ذكية يصفر؟ أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أنا.